0: أو تتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليه. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين وجدال في المسائل الدينية لا يجوز هذا، واضح الأمر، واضح جدا، ما في لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خلك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، لا يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور، المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم

0: المسلمين وإمام. هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها. اعتزل، هل لك وحده، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي نازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمينه شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدأ لحاجة الناس إليه ولخطورته: من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، أدام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. كتاب خف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اصبر. نعم. من كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضررا أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق، شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون،

0: فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم، أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور راح الإسلام لخمس وثلاثين.
0: لعلنا نقف عندها. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا. ما هي الفتن الثلاث أثابكم الله؟
0: يعني ما هي ثلاث معينة، الله أعلم، ما هي ثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءه ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعته ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاة. أنت ما تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين. فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، هذول عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذين لا يدعون للإمام هذول، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان

0: الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
1: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان. السلطان له مكانه وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
1: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما النجزم نقول له، هذا يحتاج إلى دليل. نعم هذه قاعدة عند العلماء. نعم
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
1: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان أنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن، هذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت، وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
1: يا أخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
1: نعم إذا أجمعوا، الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا

0: إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه، فهذا إجماع ظني، يظن أنه مجمع، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحون؟
0: ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون لذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام، وأن الشعوب لا تريدهم.
0: ما أنا ما أدري عن الحكام، علشان أقول ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، معه حاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم ينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك، درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: لا، أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس

0: له أسماء ولا صفات هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
1: وهذا سائل يقول هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقول من الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
0: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، ألا يجوز هذا؟ النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
0: ولا فيه تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به تمسك به. نعم.
1: وهذا سائل يقول ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
0: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر، وهذا يدل إذا أظهرها يدل على الرياء، إنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
0: الجماعة ما كان على الحق، ما هو الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت الوقت ما انتهى.
1: آخر سؤال.
0: نعم. أنا ما أدري الوقت.
1: لا الوقت لسه ما انتهى بريش.
0: ها؟
1: لسه ما انتهى الوقت.
0: بيني وبينكم الوقت. ها؟ طيب. إذا انتهى خلاص.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: وهذا سائل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
0: يعني مباشرة ما بدون واسطة. كلمه كفاحا يعني بدون واسطة. الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة. بدون واسطة جبريل.
2: نعم. الرحيم.
0: هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن.

0: يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو اثنين ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، والمنسقين والساعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني. ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف.

وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليستعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال: لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل. المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. أعني ابن منظور. يدل على هذا المعنى، وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، قال السلف المتقدم وما

وفضلا نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. هذا الباب ورد فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة ما جاء من الأحاديث كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى: هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد أئمة العلم يقيدون ذلك فيقولون: السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح، ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أرد، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا بذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المتحدث.

المجتمع نحو من 6000 ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا ومحل الاتفاق والاقتداء ليس فيكم منهم أحد وهذا كاف للدلالة على ضلالكم ولهذا قال في ختم المناظرة فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة على إيش على ضلالة إذن السبق الزماني غير كاف بأن يكون الرجل من السلف الصالح وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف فإنه كان يشتم السلف والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت يريد أنه كان يشتم السلف أي يشتم الصحابة يشتم من؟ الصحابة قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شوف ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين فهل الخوارج كذلك وهل القدرية كذلك وهل الرافضة كذلك قال وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا ذكر مما ذكر قال يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم انتهى كلامه رحمه الله والحديث في الصحيحين من حديث معاوية

إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذا؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر، ماذا تقصد سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري بالفتح، بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية، المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، سكوت عما عنه ايش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟

ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة مستحب تقول؟ واجب، لا محر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا باتباع الصحابة من سلف الأمة، وعثر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه استدلالنا على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه، قال كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا، إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، لا تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق. فنقول: الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله، فهم مهتدون، فاتباعهم واجب.

0: ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول. فذكر الآية، واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العراق بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنوادر، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام القدامى رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا، هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم: ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذن الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحابه.

حديث وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم، ثم قال ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعان، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. أن نقول في هذا الباب أكثر من أن تحصى حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهجمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. يحفظ، يفهم، يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد

هذه يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر لا يدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب، سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل، والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول: من هموم وكأب أحزان وهموم وكآبة، وحل محلها الفرح والسرور. الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح، المفهوم الصحيح للسلفية، فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل، فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء قصد، كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية. ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة. يلا، أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين، وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية، زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وبعد، النقطة الثالثة: معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا. من هذه السمات: أولا، تحقيق التوحيد لله رب العالمين. ثانيا، تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا، لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج على عن ذلك. رابعا، التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة. خامسا، الوسطية

بين الغلو والجفاء. سادسا الثبات على الحق. سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين. ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف. تاسعا الحرص على تحصيل العلم، العلم النافع، ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه. عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث العراق ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيف بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل. في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفين نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعبر بعضنا بعضا وإيش يقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عضوا عليها بإيش؟

نواهب. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإرباط. هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج الوفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر

0: السنة، هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعليات للبغوي: إن الضلال لك حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالع عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن سهلوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية انفعل رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنطق كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل
1: الرب ثمان لباك ثمان وربع
0: الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة. يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات النيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنده، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك

0: على هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب وداعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح، ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل إيه؟ لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المرتب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده، لم يثبت على طريقة صحيحة، مر على مذهب الكرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح، عرفت؟ فهذه هي السلفية منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب: وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة ونقول

حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت لأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك، هذا يقول بعض الإخوة، يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ودروس كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ كما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضح الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فإما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان اختلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف، وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبه هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد، الناس أفعالهم مختلفة، مدارقهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها الطلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه، صحيح؟ لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي، ولا تعرف الأحوال، ولا تدرك الفروقات. فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم، وأن الحمق مصاحب له. إذا اعرف كيف تأتي، ولهذا كما قلت

الإمام رحمه الله نهى بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكروا الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف لماذا أخطأ؟ فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الزهري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا وأسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يكونون مثل الشيخ الشيخ ربيع الله يمسي عليه في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غرائب مسائل الدعوة مثلا؟ لا يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يتعرفوا. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنتم ما تركتم أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر ما هو كذا؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلفي، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغرض فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيقه لهذا المنهج هو الغرض. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا قطعا شفاحا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يخالف هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل.

0: فصرت تجمع المتردية والنصيحة وما أثر السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله. هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، أو قال أول الإلحاد الزير. نعم.
2: أما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة، وما حكم ما قال ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
2: قول
1: الشيخ
2: الله سبحانه
1: وتعالى خلقه الله. أعوذ بالله، هذا كفر. صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم
1: في ترتيب
2: آيات الموعظة؟
1: هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظنون، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيب، هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتفت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة يشوش عليهم،

0: هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام ما هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة.
1: نعم.
0: نعم، إذا كان باستطاعتهم منهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظه الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أشكل ذلك عليه فأردت توضيحا طويلا.
0: نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبين لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق من الحديث الذي رواه ابن عباس لم يشكر
0: لا هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بيأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي وأصلي دائما، فأبيني إما غير متأثر بالإقرار أو غير قائم بالصلاة، وأصلي وأصلي أحس بأن القرآن يكون في قلوبهم ولو كانوا يقرؤون حق رسوله، فهل ترجع لأسباب ذلك
0: لا هو أعلم. كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. وبلا تشريف أخبركم
1: الله، أنا بين المشيئتين والمراضين عموم وخصوص.
0: المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم.
1: قلت الشيخ وفقكم الله، ما معنى عقولها الإرادة هي لله سبحانه؟
0: يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.

0: عن الإقامة بأن الإرادة الكونية للحكمة وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
1: الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة أو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، حكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم.
0: ما رأيت رؤيتكم في مثل هذه الطريقة من طرق الدعوة؟ تغسل أبواب النار على الأرض والنار تبتلي فيها بتكثير الناس.
1: هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى أي حد. ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس الحكوم والنار به ناس يبكون فيه سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال تعالى رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط انحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب

0: أو من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأ، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في النبرأة، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد منه ان يجعل صدره ذليلا حرجا.
0: وهذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية، ذات الإرادة الكونية. من أراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا ان يضله بعدله سبحانه لعلمه انه لا يصلح للهدايه فانه لا يجعل فيه قابليه للهدايه، يجعل صدره ضيقا بدل ان يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا.

0: يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية، والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويزيد صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق، لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم.
1: قال
0: لما ذكر الأدلة من القرآن

0: على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة. ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة في السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة في السفر وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيته، وإنما تأتي صورة رجال. أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالقدر خيره وشره وأعوذ به وغيره.
0: هذا ذكره المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، امنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره.

0: القدر فيه حلول وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء فلا يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء ويصبر على المصائب ويعلم أن بقضاء الله وقدره الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم، تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عن ذنوبه فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. نسأل الله العافية. نعم.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه حسن العالم يدعو لي في الخروف الدنيا وقيل شهر صغير.
0: النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمه رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوت، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث اضاف الشر الى القضاء والقدر، الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر، تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعلها قضاءه خيرا له، ولا يكن من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون

0: فيحصلون على الإثم. فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيه دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم.
1: ولا يسأل ضراء صاحب وقدر، ولا يسأل ضراء صاحب وقدر، حجة لنا في شرح أوامره وامتثال نواهيه.
0: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل. له فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر، يغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل لقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره، ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفات. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع. فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأنه لم يجبر أحدا على معصية.
0: نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك. هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة. إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الاكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالايمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا. كذلك الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا أو أخطأنا. الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطي ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل ولم تقم عليه حجه.

0: أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: قال
0: انه يجب احد على معصيه ويقره الى حق الطاعه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فانها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
1: وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم.
1: قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت دارون اليوم.
0: اليوم يعني يوم القيامة، تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. فالله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، ألا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن

0: ما تعمدت قلوبه. وكان الله غفورا رحيما فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يطلقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يطلقهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن ما استغفر ربه. نعم.
1: فدل على ان للحمد فعلا وحسنا يجزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك ان هذه الايات وهذه النصوص تدل على ان للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإهابة المحسن، هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فدل على أن العبد فعلا وحسنا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
0: فهي أفعالهم أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره. لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة، فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر، وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، القضاء والقدر لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان. تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر

مخبر عنه غائب، على أمر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لأنه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة هذا في اللغة، الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية. مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانتفاع عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها لبعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن، زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى،

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم. وأما الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجس، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجس، وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. لما أخبر الله عنه خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا.

فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. دل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا إلى الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب. فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. وعندهم إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قال ربي بما أغويتني. وفرعون مؤمن وسائل

الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عنده. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبه ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم لزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

0: فهم مؤمنون عند الحرامية، لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
1: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل له: لماذا تأكل من الشجرة؟ وإنما قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لمصيبة. فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب. فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب، ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. هذا أرجع بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة، لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق. فلا شك أنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. وما أدري من جاب الكلام هذا، ما الكلام النادي عنه، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، ما ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. وإذا الشيخ
2: أخبركم الله كيف يمكن ذلك بين حديث وقيمة الله وإذا
1: قول اللهم
2: إني
1: أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا ما هو حديث لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. قضية
2: الشيخ أخبركم الله قوله سبحانه:
1: فإذا أردنا أن نمت قضية أمرنا مترفيها فتقوم فيها، هل هذا أمر بالمعصية؟ هذا أمر قدري، ما هو أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي،

0: فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعي. نعم.
1: وقال
0: الشيخ حفظه الله، هل المشيئة تنتقل إلى كونية وشرعية فتكون مثل الجوازة أم لا؟
1: لا،
0: المشيئة شيء واحد كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا. ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال القلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم.
1: هل
0: يكفي أن نقوم بشهادتين مع عمل الضرب فقط حيث إنه عمل يزيد ولا خاصة الضرب من الله مع الزكاة والصيام وصدقة وحب الله ورسوله ولكن أن يكفي الصلاة تهاونا أو لعدم العلم؟
1: القول المرجئة،
0: قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى
0: يحرم الرصاص والتابعين من قبول الحق، فهل في أن يأتي بقبول الحق؟ لماذا لم يفعله الله أعلم بقبول الحق؟ أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لآمن من خلقه كلهم جميعا؟
1: نعم.
0: اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: هل الندم يعارض القدر؟
0: كيف الندم يعارض القدر؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر ما يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة إن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم.
1: فما

0: انه هو الصحابي الكريم الذي راى جبريل على قبره.
1: النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم.
0: ولأن الشيخ رحمه الله كثيرا ما يجري على أسئلة الناس صورهم فلان من الناس أشخاص الله فما حكم هذه المقولة؟
1: نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر. فالفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. تعبيرات كفرية ليست أدبية، كلام الأخير بالذات ما أدري من جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذه حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري من جينا وندري وين حين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو
0: ومن لم يكن قويا الباب قويا الاراده قويا العزيمه كان مسلما من غير الاسلام،
1: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لايمانه بالله عز وجل، لكن اذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم.
0: حديث جابر بين كلمتين قضاء

0: قضاء القدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخرهم، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان، معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. نعم، عطل السؤال اللي بعد. قال يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره، وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعاذة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله تامات. الاستعاذة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع، أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رحمنا الله تعالى فضل وإنا نقول بالإسلام وعلى نبينا محمد وعافية الجلال تجد بطاعة وتنقص بالرجال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله، إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم.
1: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينهم قيما. فجعل عبادة الله تعالى وإقرار الحج وإقرار الصلاة وإيتاء الزكاة كل أمر يمشي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإله كبر وكفر وشرك، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أنها مصلى على الطريق.
0: نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
2: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من ذلك في هذا الشريط.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: الدرس 14.
5: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد، وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشجار

على التفصيل الذي تقدم ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله ومحياي، محياي أي كل ما أفعله في حياتي، وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي، كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاث.

0: الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد ونسكي ذبحي، وكذا قال من الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب، ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك، وقال غيره ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام، لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة،

0: على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها اسم

جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة، إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر، كما في الصحيح: وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع كمن يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، ولم يقطع الوجهين، نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم

0: يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه. كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء.
0: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى.

وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا، لعنهما إما أن يكون ماذا؟ مباشرا، يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض، وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه، فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع

0: متفاوتة،
1: صحيح؟
0: هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد من مضان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ فبيقرأ.
2: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
0: ثلاث. نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مضان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مضان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم، إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، واضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مضان الرحمة، من مضان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
2: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم، اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
2: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ

0: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبقور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت. وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله: من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح. من كلام الشارح يريد أن يبين لك ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد.

0: أنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. واضح؟ ثم عاد فقال: قلت هذا الاختلاف، هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا، أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، نعم، من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال: ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال: الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام. وضح؟ وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي، نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة

0: نسبة إلى مر الروض، مر الروض، مر الروض، وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف بالنسبة في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال وممن اشتهر بهذه النسبة إلى أن قال وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المر الروذي، المر والروذي، المر والروذي الإمام، وضح المر والروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المر الروذي ما هو المر الروذي؟ المر الروذي قال أصله من قرية يقال لها فالخار، من قرى مر الروذ، مر الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه إلى أن قال وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال إليه ينسب درب المروزي مثل الشارع والطريق الذي في قطيعة الربيع، منطقة أو مناحية، هكذا قال من؟ الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع، إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة، قال وحضره آلاف، فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة، قال فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره، وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة، انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المر الروذي، المر الروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه

0: أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري: هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
1: نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير: نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
0: قوله: لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ورويا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
1: نعم. ثم بين معنى منار الأرض، وقد سبق وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره. قال في آخره: رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، إلى آخره. قال: يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا؟ يرفعه. هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث، محل ماذا؟

محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة، لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب، قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب نعم، قوله ودخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب نفسها، وهو قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما ماذا قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب، فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا، وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم. موافقته إيش؟ لهم.

0: فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فما كنت لأقرب شيئا أبدا، فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا. وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله، كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يوجد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ شيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.

0: تفضل.
1: قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
0: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ. وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل، أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه. وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياه. هذا يسأل هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصل ربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا.

0: فيشكره على ما أنعم عليه لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول: في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم. أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل: هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول: إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول: في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل صحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفس عليه حديث ضعيف، الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى، أنا لا أفعل هذا ولا أسوغ، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستهون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر

0: كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب

فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليه. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة.

أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط.

ثقيل. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به، بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، منهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات

ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة، فإنه يزل، يطرحون شبهات، والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم بخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال، ويقبلون عليه الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها، بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله.

وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يلهب عقيدتنا ويلهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر

0: الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة أثيرت، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون بالشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل. أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضر ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده بظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الحمد الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، والواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنا. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو.

0: الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يبدأ لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الطرق إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم، الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات، إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكش أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة، أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة، الأشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخر، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان، فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنيه.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر

0: على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعه، ولا يخرج على علمائه ولا على امرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا في الحلم وحياته الابدان، حياه القلوب وحياه البلاد، كله بالعلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل.
1: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال. أنا أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز ان نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو اقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج اليهم، بل بالمتابعه هم يحتاجون الى السلفي لياخذوا منه العلم وياخذوا منه التاصيل في الرد على هؤلاء. فالانسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العبادة والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة

0: تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله. ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، هذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
1: فأعلمنا أحفظنا،
0: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم، هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ، هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يجب

العالم أن يبين، أن يبين للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد المذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس. العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأنه وقت القرون المفضلة، صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف، وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط.

0: فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها، بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كلما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: فأنا أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح، كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا،

كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يتمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بهذا. لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ يمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله وقال رسول وما قاله سلف هذه الأمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة، انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا، تقاطعوا، تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم.

هذا ما يريده شياطين الإنس والجن بدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل في شر. الجدال ما يجدي شيئا، تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي ليس بحاجة، وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين والجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا، ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح، وآمن باليوم الآخر، وعمل صالحا نجا. وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار فالجنة، يأخذ بهذين

0: مبدئين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خليك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، لا يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل هلك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي ينازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
1: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدأ لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، أدام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. كتاب خف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اصبر. نعم. من كره،
0: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
1: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضررا أعظم في شق العصا. نعم.
0: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
1: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
0: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
1: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 3 لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن 3؟ أثابكم الله.
1: يعني ما هي 3 معينة، الله أعلم، ما هي 3 معينة، لكن منهن 3، من هذه الفتن 3 يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
1: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين

0: وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءه ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح، أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين. فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، ولا عندهم خروج من مذهب الخوارج الذين لا يدعون للإمام، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان. السلطان له مكانة وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما النجزم نقول لا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. هذه قاعدة عند العلماء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن.

0: وأما تمني الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان إنه سبب غر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن هذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت. وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا أخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا الإجماع على قسمين، إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحون؟
0: ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون لذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، لا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: ما أنا ما أدري عن الحكام علشان أقول ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة معه، الحاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم فينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، مضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، حسب الإمكان. تقول الله ما استطعت، تقول الله ما استطعت، درع الفتن ودرع الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: لا، أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا، يقول من الدعاء، أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
0: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. ألا يجوز هذا؟ النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
0: ولا في تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به. نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
0: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما

0: وصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام أي يسر، وهذا يدل إذا أظهرها يدل على الرياء، أنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم، فكيف بولي الأمر؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
0: الجماعة ما كان على الحق، ما هم الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم، المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت يا.
1: أحسن. ها؟
0: الوقت ما انتهى؟
1: آخر سؤال.
0: نعم، أنا ما أدري الوقت.
1: لا، الوقت لسه ما انتهى بريش.
0: ها؟
1: لسه ما انتهى الوقت.
0: بيني وبينكم الوقت. ها؟ طيب. إذا انتهى خلاص.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
0: يعني مباشرة، ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل.
2: نعم، الرحيم.
0: هذا إكراما له رضي
2: يسر
0: الله عنه.
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو إثنى أثلين، ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا

أحداثها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة والمنسقين والساعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني، ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه

أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسر، يدل على تقدم وسرق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، لهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله، أعني ابن منظور. يدل على هذا المعنى وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام

جزعها دارها مرة أخرى فضحكت. فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا الباب ورد فيه أحاديث عدة، والآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث، كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمني الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما

في تحديد معنى السلفي اصطلاحا بمعنى هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبقة الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد عامة العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح، ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر عرف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، فخرجوا بذلكم العصر. لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح، فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم، ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزماني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت، يريد أنه كان يشتم السلف، أي يشتم الصحابة، يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية، وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا، فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، ماذا يقول في أصول السنة؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار المراد
بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا، ذكر مما ذكر. قال: يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذن؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك: ليش تكتب هذا؟ وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر؟ ماذا تقصد؟ سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري:

بالفتح. بيت بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية، المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على ذلك. هذا اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن، أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله، قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن خزامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟ ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة؟ مستحب تقول؟ واجب، لا محال ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وعثر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه الاستدلال منها على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه؟ قال: كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة

0: وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا، إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، ما تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على نزول مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباط بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته.

نوادر، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام القدامى رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم ما حكم الانتساب، قلتم ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا، تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذا الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي، وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. النقول في هذا الباب أكثر من أن تحصر حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني

شاهد الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، يحفظ يفهم يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ أي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري أن خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عليين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر ليدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب، سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في حال أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول: من هموم من أحزان وهموم وكآبة، وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء قصد كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية، ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة يلا

أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وضح النقطة الثالثة، معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا تحقيق التوحيد لله رب العالمين، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج على عن ذلك، رابعا التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة، خامسا الوسطية بين الغلو والجفاء، سادسا الثبات على الحق، سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الاختلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين، ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف، تاسعا الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه، عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث الحرار ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع سلم رسول الله عليه وسلم.
والسلام تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفي نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقيض أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق يعبر بعضنا بعضا وإيش يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله فعليكم بالسنة، هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإرباط، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج الوفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان. هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يزور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم، وإما مجتهد متأول، أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. أردت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعليات للبغوي: إن الضلال لك حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه، وتكفير قائله بموضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خرقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة

0: أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع ما رجع أحمد ابن تيمية امتحن رجع لم يرجع رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنطق كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني الإمام أبي المظفر، قال مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطار والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل كرر
1: ثمان باقي ثمان وربع
0: الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة. يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق، كلمات ميرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء

أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك لتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكفوا مؤنجة، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل إيه؟ لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال في نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده لم يفوت

0: طريقة صحيحة، مرة على مذهب الكرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر. لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت لأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع، ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة: يحضرون دروس المشايخ السلفيين يحضرون كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن القيم ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون

تفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم. ما يصلح هذا، فأنت لست عليهم بمسيطر. علم وبين، فإما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان اختلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف، وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبهك أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد. الناس أفهامهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه؟ صحيح، لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقله الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذا اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكروا الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف؟ لماذا أخطأ؟ ما فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلام منها. طيب، كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا واسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، طوبت طواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يكونون مثل الشيخ ربيع الله يمسعده في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك.

0: وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين. طيب يا أخي عرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر تحضر، ممكن يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلف، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيقه لهذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا قطعا شفاقا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل هي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله، هو قال أول الحاد الزيغ. نعم.
2: أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة؟ وما حكم ما قال ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
2: قبل الشيخ الله أن الله سبحانه وتعالى
1: خلق الله، أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. وإذا
2: الشيخ أخبرت
1: لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم يحكم في تطبيق آيات المواصفات؟

0: في ترتيب
1: آيات الموعظة وكذا خطبة الجمعة أو أثناء درس العلم، وهل يصح أن يشتد على هذا لقوله تعالى ورصد القرآن ترتيلا كما أن الترتيل مناسب؟
0: هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة. التلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن. ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل. هم معناها الغنة والإدغام والمدح، هذه محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، درج بعض الناس في مساجدنا خارج هذه البلاد أن يكون شخص يقرأ القرآن بعض الناس الجمعة والناس يستمعون له، وعندهم حجة أنه أحدثه بعض العلماء فأردت التوبيخ عن قضية الجمعة.
0: هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يجتمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل، إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر رفعه خاطئة. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ما نرى في قول العالم يقرؤون القرآن ويجهلون فيه وإنهم لا يجدون أن يجدون بتقييم ألسنتهم، فهل مثل هؤلاء يأتمرون أن يرجعون؟
0: نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، ذكرت حفظه الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد
0: أرسل ذلك عليه. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى، فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله.

0: لا هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الحق في نزول القران الكريم انه من الله سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد لامته وتناقلته الامه جيلا بعد جيل فهو كلام الله سبحانه وتعالى نعم كلا الأمرين تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن القصور من الجميع نعم وقال الشيخ
1: رحمه الله أنا بين المشيئتين والمراد
0: به عموم المشيئتين ما في مشيئتان ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية نعم قال الشيخ
1: الله
0: يعني هو الذي يملكها سبحانه يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء نعم
1: أن يقال بأن
0: الإرادة الكونية هي الحكمة وأن الإرادة الكونية هي الأمور التي يحبها الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يفقهه وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى ولذلك خلق إبليس عدو الله خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان نعم وليس
1: الشيخ رحمه الله ما رأيت رؤيتكم بمثل هذه الطريقه من بورد الزهره ترسم اعضاء النار على الارض والنار تستهل فيها بتكثير الناس
0: هذه تمثيليه وهذا من الكلام في امور الغيب وتصوير أمور الغيب هذا لا يجوز ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح ما كانوا يعملوا الرسومات يعملوا الأبواب ويعملوا يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع يعني ذيك البلادة إلى هاي حد ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز خصوصا في أمور الغيب والمغيبات بعضهم صور

0: جنة صور النار الجنة بهناس الحكوم والنار بهناس يبكون فيه سلاسل. هو رأى النار ورأى الجنة نسأل الله العافية. نعم هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال تعالى رحمه الله تعالى وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط وانحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة. أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحكوم من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحكوم، والمرتبة الثانية مرتبة

0: الخلق والإيجاد في النبرأة أي نخلقه، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد منه ان يجعل صدره كريما حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه. من اراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فوضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد،

0: فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه، فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم من قبول الحق، لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم.
1: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بالله؟ قال: أدعوك لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وشره. فقال جبريل: صدق رواه مسلم.
0: لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه، ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة السفر، وليس هو من أهل البلد، لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية، لأنهم لا ينطقون رؤيته، وإنما تأتي صورة رجال، أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبح، دل على انه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة. ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما. لا يكفي إسلام بدون إيمان، ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالقدر خيره وشره وعلومه ورؤيته.
0: هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح، ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره. الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيده، والشر كل الامور الضاره والامور المكروهه، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره، حلوه ومره. القدر فيه حلو، وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر، وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر، لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء فلا يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا، ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء ويصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن المصيبة من عند الله، وأنها لا بد منها، وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون، ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه

إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه، يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. نسأل الله العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوت، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر، الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر، تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعل قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له، إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر، يقول المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات، فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة

يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره. فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها. لو شاء تركها، لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر، يغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون: يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم

0: ويبين له وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل لقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأنه لم يجبر أحدا على معصية.
0: نعم. لم يجبر.
1: وأنه لم
0: يجبر
1: أحدا على معصية.
0: نعم. وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل والمكره الذي ليس له اختيار فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين، فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة. إنما يكلف العاقل المستطيع المختار، العاقل يخرج المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء عاجز، المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل أو يقول القول بالإكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمة يسلطون عليه، فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى،

0: أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس، الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطئ الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا أو أخطأنا. الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
0: أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
1: قال الله تعالى
0: فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم.
1: قال تعالى

0: اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. فالله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوب. وكان الله غفورا رحيما، فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يطنطهم، بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يقنطهم من رحمته، فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
1: فدل على أن للحمد فعلا وحسنا يجزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن، ألا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم.

ساء ما يحكمون، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه، أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو فهي أفعالهم أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة، فأنت مسؤول عن ذلك، ولا تسأل عن قضاء الله وقدر، والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر، وإنما يعاقبه على أفعاله هو، تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، القضاء والقدر لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان، تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر مخبر عنه غائب، على امر غائب مخبر عنه، سمي التصديق بذلك ايمانا لانه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لانه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة، الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، هذه الحقائق عند الأصوليين، فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن

الشرع هي أكثر من ذلك، هي الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر تسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض، يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن، زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19، ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. ليش على النار 19 فقط، ما عليها يعني

عشر بس التسعة عشر دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. تسعة عشر لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أوله إلى آخره بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ بضع وسبعون أو بضع وستون شعب، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال: أدناها أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه فيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان، فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى: هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء، حبة خردل وهو

من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب، فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار، فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف، والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وعندهم من إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عندها، ولا لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا، فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب، على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لابد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبه ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس، هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته هو على ملة عبد المطلب لما قيل له أفاته.

طبعا ملك عبد المطلب عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا اترغب عن مله عبد المطلب؟ فاخذته الحميه والعياذ بالله، فقال هو على مله عبد المطلب ومات على ذلك وهو يعرف ان محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينه لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه الا خوف الملامه والمسبه من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لمصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم.

0: السيد رحمه الله لم يذكر العمل في الايمان وهو يحب من فقهاء المؤمنه، واذا كان ذلك صحيحا فبماذا لا يختلف عن هذا الايمان؟
1: نعم، أبو حنيفة وشيخ حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا أرجع بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم.
0: قال الشيخ
1: رحمه الله: ما رأيت في هذه العبارة إن الملائكة إيمانهم لا يزيد ولا ينقص، ولا الأنبياء يزيد ولا ينقص، ولا الذكر يزيد ولا ينقص، فلا أدري. ما أدري من جاب هذا الكلام، يعني الكلام ما أدري، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم.
0: وإذا الشيخ
1: رحمه الله: كيف يمكن الجمع بين حديث قبيل صلى الله عليه وسلم وبين قوله: اللهم إني أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شر ما قضيت. نعم.
0: قضيت الشيخ وفقكم الله قوله سبحانه: وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها فتقوا فيها، هل هذا أمر بالمعصية؟
1: هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعي. نعم.
0: وإن الشيخ تنصرف إلى
1: كونية وشرعية فتكون مثل إرادة أم لا؟ لا، مشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. قضية
0: الشيخ وفقكم
1: الله، هل الإنسان يعد مخيرا أم مسيرا أم للجميع؟ من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول القلب وعمل القلب والإفراط بينهما؟
1: قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته، أعمال القلوب كثيرة: الخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله: هل يكفي أن نطلب بشهادتين مع عمل القلب فقط، حيث إنه عمل يزيد ويقوم، خاصة القرب إلى الله مع الزكاة والصيام والصدقة وحب الله ورسوله، ولكنها يجب
1: هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال. هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
0: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحكم الكفار والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا أهل لقبول الحق، فهل في أن تبرأ لماذا لم يجعلهم الله أهلاً لقبول الحق؟ أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لآمن من في الأرض كله جميعا؟
1: نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعالج القدر؟
1: نعم.
0: هل الندم يعالج القدر؟
1: الندم يعالج القدر؟ كيف الندم يعالج؟ الندم مطلوب، إن الإنسان يندم على أفعاله السيئة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر ما يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما أننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم.
0: كثيرا ما يجري على أسئلة الناس طورهم هناك من الناس أشخاص الله، فما حكم هذه المرؤولة؟
1: نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر، الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم.
0: Thank you.

0: كان ضارباً بالمرحلة الثانوية وفي إحدى الموضوعات الأدبية التي نذكرها يقول ذلك، فمن لم يكن قوية ذات قوية إدراك قوية إرادة قوية عظيمة كان مسلماً من غير إجتهاد. وفي موضع آخر يقول: وفي كل مجتمع وكل زمان ومكان يتساءل الإنسان من أين جاء وإلى أين يذهب وكيف وجد، فيقول: تختلف السبل إلى الإيمان بالله، وقد يصل الله إليه من الأخر ويقول بالعاصفة ويقول بالرعد. آمن وإليكم بيان أن تحب هذه الأطوار لأنها كانت مقرة، يقول: هي تأثيرات أدبية مقرة.
1: هي
0: تأثيرات أدبية.
1: لا، هذه تعبيرات كفريه ليست ادبيه. كلام الاخير بالذات ما ادري منين جيت ولا ادري وين رحت ولا ادري، هذه حيره وشك والعياذ بالله، هذا كفر. الا ندري منين جينا وندري وين احنا رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما انزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو:
0: ومن لم يكن قوي الذات قوي الاراده قوي العزيمة كان مسلما من غير اسلام.
1: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لايمانه بالله عز وجل، لكن اذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك واحد الى الله. اما ان يسلب الايمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم. الله والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم وحصل في ذلك مناظرات وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. وإلى الشيخ
0: محمد الله إيمان الإيمان حقيقة الشرعية، لماذا
1: لا تعرفه بتاريخ
0: رسول عليه
1: الصلاه
0: والسلام
1: لجبريل فقط
0: ام
1: في هذا الرسول
0: عليه الصلاه
1: والسلام؟ نعم،
0: عطل
1: السؤال
0: لبعده. وإذا سئلت رسول الله معلوم ان الدعاء لا يجوز مثل يا رحمه الله الحميد، والسؤال هو انه تبشر عليه هذا مع الاحاديث الوارده
1: هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من التوسل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وب

0: الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله، إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله تعالى وإقرار الظن وإقرار الصلاة وإيتاء الزكاة كل أمر يمشي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإله كبر وكفر من يعبد
0: أعلاها تعبد أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
2: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من بعد هذا الشريط،
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الرابع عشر.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح

تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله ومحياي، محياي أي كل ما أفعله في حياتي وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى.

0: عليها.
1: نعم.
0: ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد: ونسكي ذبحي. وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
2: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير:
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام. لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
2: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غيره، فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله

0: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين، نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة، إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران

0: ذلك. والذبح المحرم أنواع، الذبح المحرم أنواع، كمن يذبح ذبحا غير شرعي، يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، إلى ظهر إيش؟ العنق، ولم يقطع الوجهين. نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا، أو نعم، بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، ذبحا غير شرعي. حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر أو لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، والذي عندنا في الباب. من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، ذكر غير اسم الله عليها كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه، كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى، وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة، وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول

0: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء.
1: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله، يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله، هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله، أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح لعن المؤمن كقتله، وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا لعنهما، إما أن يكون ماذا؟ مباشرا يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا.

0: محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض، وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد من مظان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ فبيقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال: ما معناه؟ يعني يذكره بإيش؟ بالمعنى لا بالنص. إن الله

0: تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مظان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مظان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا، كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم، إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، وضح؟ ثم قال فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مظان الرحمة، من مظان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم نعم.
1: قال فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت
0: روي عن عبادة

0: وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة، انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان، لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح، من كلام الشارح، يريد أن يبين لك ما هما المانعان، ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. وضح؟ ثم عاد فقال: قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا؟ أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام نعم من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال: ومن هذا الباب. أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال: الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام. وضح؟ وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
0: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
1: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك؟ حرم. نعم.
0: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
1: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي. نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، هذه نسبة إلى مر الروذ، مر الروذ وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام. وضح المروى الروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله في طبقات الشافعية للسبكي المروى الروذي ما هو المروى الروذي قال: أصله من قرية يقال لها فالخار من قرى مر الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه، إلى أن قال: وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال: إليه ينسب درب المروزي مثل

0: أو الطريق الذي في قطيعة الربيع منطقة أو مناحية. هكذا قال من؟ الخطيب في سير النبلاء الحافظ الذهبي. قال أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع، إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة. قال وحضره آلاف، فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة. قال فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب؟ فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة، انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المروذي، المروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم. هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.

0: يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
1: نعم. ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأتي للتعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال: مر رجلان على قوم

0: أم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره. قال في آخره: رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية إلى آخره، قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا؟ يرفعه. هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث. محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول: رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا. فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة. لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب. نعم. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب نفسها. وهو قال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم. قال: لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة

والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، قالوا له ايش قرب؟ قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه، ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب. فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا إيش؟ فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم، موافقته إيش؟ لهم، ولو كان إيش؟ ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه، صحيح؟ هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره، وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم، واضح؟

0: وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا، وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يجاهد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ شيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: تفضل. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا: الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه، إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين،

0: بمعنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
1: نعم، في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ، وهنا فهم الناس لهذه الصلابة بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل، أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله فهذا معتد ظالم أثيم. وضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه، وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله، لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل لا يجوز، إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم، أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفث عليه حديث ضعيف، الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس

0: تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم 23 من شهر ربيع الآخر 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعود بإضلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام. وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن.

والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها الشباب، لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه، إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه،

ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه. هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات

على العلماء وعدم الرجوع إليهم، وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر

وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما. ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل. يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة وترك
الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي يصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبث

يبعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصر لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير؟ كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي، فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا، ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني، أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر، الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما، وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالغايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد والإفساد للدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق، ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها.

0: زواجا يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك، وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأبصره وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلات والأنظمة، فلكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: صحيح، أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك

0: تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الحمد لله، الطواغيت خمسة وهذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله، فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضل، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطا وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده، يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم أن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرق ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب العلم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله. ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول. الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزعزع ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في الحلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله بالعلم النافع الصحيح. لا تخلف.
1: نبتدي بهذا.
2: تفضل. هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال. أنا أقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العباد والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين.

0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله، ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، فهذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
0: فأعلمنا أحفظنا
1: لهذه الخطبة،

0: الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم. هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يجب على العالم أن يبين للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد المذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس. العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاء.

المبين، ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأنه وقت القرون المفضلة، صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف، وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم، وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، ما يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا، كلما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن.

0: وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن. ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، يزحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، للناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص

وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين. نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا نأخذ قال فلان وقال علان، قال قال، ما كلفنا بهذا. لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ يمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال، والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيرة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة، انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا، تقاطعوا، تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود، طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل، بل فيه شر الجدال، ما يجدي شيئا. تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق

0: يهبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليه. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين وجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا ما فيه لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خلك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، لا يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن. هذا وجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور. المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه.

0: فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة، والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل خلك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي ينازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدى لحاجة الناس إليه ولخطورته: من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، ما دام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. كتاب خفض الضررين بدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اصبر. نعم. من كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضررا أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية. ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم، أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم،
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 3 لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا. ما هي الفتن 3؟ أثابكم الله.
0: يعني ما هي 3 معينة، الله أعلم، ما هي 3 معينة، لكن منهن 3، من هذه الفتن 3 يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءهم ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعته ما دام أنه مسلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن إن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح. أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين. فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية، والسلف كانوا يدعون للإمام. قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين.

0: الذين لا يحبون الإمام ولا عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذي لا يدعون للإمام هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان. السلطان له مكانه وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما النجزم نقول لا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. هذه قاعدة عند العلماء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان أنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن، هذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت، وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا إخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، باختصار هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا، الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي،

0: نعم
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحونه؟
0: نعم، ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: أنا ما أدري عن الحكام، علشان ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة معه، حاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم ينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشرشر تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك، درع الفتن ودرع الشرور مطلوب، ارتكاب خفض الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة، أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح

0: ما يقوله
1: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
0: وهذا سائل يقول هل صحيح أنما هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقولون الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
1: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، فلا يجوز هذا. النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
1: ولا فيه تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به تمسك به. نعم.
0: وهذا سائل يقول ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
1: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام يسر، وهذا يدل إذا أظهرها يدل على الرياء، إنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
1: الجماعة ما كان على الحق، ما هم الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، المدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت الوقت ما انتهى.
0: آخر سؤال.
1: نعم. أنا ما أدري الوقت.
0: لا الوقت لسه ما انتهى بريش. لسه ما انتهى الوقت.
1: بيني وبينكم الوقت. إذا انتهى خلاص. نعم.
0: وهذا سائل يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
1: يعني مباشرة ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. نعم. الرحيم. هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.

0: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو اثنين ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، والمنسقين والساعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى

وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني. ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وثمادها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك

من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال: لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل. المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. أعلمنا منظور. يدل على هذا المعنى، وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية، فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى، فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين. وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك، قال: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك.

هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القوم الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا الباب وردت فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة ما جاء من الأحاديث، كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليه. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى: هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبقة الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد عامة العلم يقيدون ذلك فيقولون: السلف الصالح، السلف الصالح، ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح، ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أرد، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا بذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة

مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد. ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم، ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم. ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزمني غير كاف بأن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت، يريد أنه كان يشتم السلف أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا، ذكر مما ذكر. قال: يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انتصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج.

وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أفضل من قومه صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذا؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي. لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي. فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر، ماذا تقصد سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري بالفتح، بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية. المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قزامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه

والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. اذا ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل اصحابه؟ ماذا تقول اذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا انت في مندوحه؟ مستحب تقول واجب، لا مفر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا باتباع الصحابة من سلف الأمة، وحشر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه استدلالنا على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي؟ قال: كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا؟ إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، لا تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. والصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أن نعم

0: الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: خلصنا
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العراق بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال: قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنوادر، وهذا يتناول ما أفتوا به وسموه للأمة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم: ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا فالزم ذلك. إذن الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم، ثم قال ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. النقول في هذا الباب أكثر من أن تحصر حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهجمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، يحفظ يفهم يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ اي يصدقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ان خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجر المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مصلي.

أهلها. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر ليدمي القلب. تعرف يدمي القلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب، سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل، والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول: من هموم من أحزان وهموم وكآبة، وحل محلها الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح، المفهوم الصحيح للسلفية، فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل، فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء قصد، كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية، ركب هذا الاسم ونمشي نضل أمة. يلا، أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين، وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية، زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. واضح؟ النقطة الثالثة: معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات: أولا، تحقيق التوحيد بالله رب العالمين. ثانيا، تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله.

تبذل الفرقة والاختلاف. تاسعا الحرص على تحصيل العلم، العلم النافع، ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه. عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث الحرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفي نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعذر بعضنا بعضا وإيش يقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بسنتي. هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال: عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج

بدون علم لا يمكن أن تتحقق هذه المعالم إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين، العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تهأ

من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعليات للبغوي: إن الضلال متى حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خارطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صانع عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتهنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنطق كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ

0: أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل
1: الرب ثمان بعد ثمان وربع.
0: الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة، يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات نيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء. أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وقفوا مؤنجة، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فاضر نفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة إيش؟

0: نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده. لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الفرامية، مرة على مذهب كذا، يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الربان الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب: وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت بأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرة، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك، هذا يقول بعض الإخوة، يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ودروس كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ كما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضح الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعضهم يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعضهم يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم، ما يصلح هذا. فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فإما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان خلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف، فتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال، فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن ينبه هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد، الناس أفهامهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها الطلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه صحيح؟ لا يعقله، لا يهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقلك، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات،

فأنت وضعت الأمر في غير محله دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكر الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم كيف أخطأ، كيف لماذا أخطأ، فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة، يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلام منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا وأسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يقولون مثل الشيخ ربيع الله ينسي به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يا أخي ألفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر تحضر، ما هو كذا؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلف، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيق غير هذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا خطأ شفاقا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلم إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرف

0: أو كيف يتكلمون فيه؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزير والإلحاد والعياذ بالله، هو قال أول إلحاد الزير. نعم.
2: أما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة؟ وما حكم ما قال في ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم
1: في ترتيل هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتابها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل، هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات، محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتكت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم

0: سمع لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم. ما هذا من هدي السلف؟ ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام مو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر رفعه خاطئة. نعم. نعم، إذا كان باستطاعتهم منهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن. أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظه الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أقسم ذلك عليه فأرجو توضيحا طويلا.
0: نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن يقول لي مبنى كيف كان نزول
0: القرآن،
1: ذكر في
0: درس سابق من الحديث
1: الذي
0: رواه ابن عباس لم يذكر، فلتصل من روايات بني إسرائيل. لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره أنه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن إنما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بيأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي المراقبة لا إما فأبيني إما غير متأثر بالإقرار
0: الله أعلم. كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم.
1: قضية الشيخ
0: وفقكم
1: الله، هل بين المشيئتين والإرادتين عموم وخصوص؟
0: المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم.
1: قضية الشيخ

0: ما نعبد بها العبادة بيد الله سبحانه.
1: يعني هو الذي يملكها سبحانه. يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضى سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يفقهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم.
0: ما عرف رؤيتكم بمثل هذه الطريقة من طرق الدعوة؟ تغسل أعقاب النار على الأرض والنار تستهل فيها بتكبير الناس.
1: هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح. ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب، ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى هاي حد. ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس يضحكون والنار به ناس يبكون فيه سلاسل. هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال تعالى رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط انحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأ، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ، ليست اعتباطا وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في النبرأة، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
0: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد منه الله ان يجعل صدره ضيقا حرجا.
1: وهذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية، ذات الإرادة الكونية، من أراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا ان يضله بعدله سبحانه لعلمه انه لا يصلح للهدايه فانه

0: لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويزيد صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية، ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الإيمان؟ قال:

0: لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين، هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة في السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة في السفر وليس هو من أهل البلد، لذلك استغربه الصحابة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيته، وإنما تأتي صورة رجال، أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان، فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان، هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالقدر خيره وشره وأعوذ به ورؤيته.
0: هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، امنت بالقدر خيره وشره علوه ومره، المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة كله شر، الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام

والهموم والأحزان، هذا مر، لكنه قضى وقدر، لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا، ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر فيصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدره، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه، يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر، تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعل قضاءه خيرا له، ولا يكن من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل.

0: والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت، دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم.
1: ولا نسأل الله صاحب القدر حجة لنا في أمر أوامره وامتثال نواهيه.
0: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أول. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها لم يجبر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر.

الله لمن تاب ويعفو عنه، هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج القضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل لقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره، ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر، وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاته، وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها، فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى.

0: نعم.
1: ويعلم ان الله سبحانه وتعالى ما اراد ان نستطيع بالفعل والقرار، وانه لم يجبر احدا على معصيه.
0: لم يجبر،
1: وانه لم يجبر احدا على معصيه.
0: نعم، وهذا ايضا من الايضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالإكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمة يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا او اخطأنا، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، لعدم توجه الخطاب اليه. عفي لأمة الخطا والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلون.

0: في اختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: فأنه لم يجبر أحدا على معصية وأمره إلى ترك الطاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضع، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره

0: او بغير علم او فعله مخطئا فان هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وكان الله غفورا رحيما فتح لهم باب التوبة باب المغفرة لم يقنطهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة لم يقنطهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
1: فدل على ان للحمد علم وحسن يجزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك ان هذه الايات وهذه النصوص تدل على ان للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهذا هو العدل هذا هو العدل ووضع الشيء في موضعه اللائق به وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فدل على أن العبد فعلا وحسنا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره.
0: فهي أفعالهم أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء داخل في قضاء الله وقدره. لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. القضاء والقدر ما يتعلق به ثواب ولا عقاب وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم.
1: وعقد
0: بالجلال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انتهى من مباحث القضاء.

انتقل إلى تعريف الإيمان. تعريف الإيمان، الإيمان في اللغة تصديق، الإيمان في اللغة التصديق على أمر مخبر عنه غائب، على أمر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر، لأنه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة. الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كأن يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية. مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانتفاع عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض، يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص بالمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون.

فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل. ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذب. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أوله إلى آخره بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهدين الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان. إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،

وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان، فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. دل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا إلى الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء، حبة خردل وهو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب، فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار، فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف، والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وعندهم من إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجاهلية،
مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قال ربي بما أغويتني. وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة، وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كاهن عنده. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم لزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة، كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. وما فعل ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر، مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء.

0: والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
1: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي هي عنه، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا أرجع بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. وما أدري من جاب هذا الكلام، هذا كلام مادع، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإلا، ما ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. قضية
2: الشيخ وفقكم الله قوله سبحانه
1: هذا أمر قدري

لا، مشيئة شيء واحد كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا. ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط.

قال له

لذات المشي جسمي على كل هذا أشبه بالقضية الحكمة في شأني وكفي لأجلي استغفر سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يريد الله به خيرا في أرض الدين الدين هنا يشمل القائد والمحكم والطلاب والقائد الدين يدعو فيه التأمل التأمل التأمل أفضل عند ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن أبلغ منك الله تجدها في طالب الليل لطالب العشاء وإن إن العالم يستغفر شيء أبدا إلا خطيئة فهذا الشيء فيه فضل كبير وقليل يغلب المؤمن على قدميه في الدنيا وهي لا يغلب في الجنة برضوان الله سبحانه وتعالى فهذا رجاء للمؤمنين إذا أمر بالمؤمن ازداد شرا فذكر بهذه الاحاديث وقال هذه الاحاديث نسب على هذه الاحاديث قل لا يكفيك الكذب لان هذه الصفات فضل كبير عظيم بما قال بها فان الشيطان الحديث هذا ان يثبت بها هذه الصفات عن طلب العلم والحرص عليه والازدياد لذلك ينبغي أن يمتحن الأسباب التي تدير على طلب العلم والمحصلة في طلب العلم ومن أعظم هذه الأسباب كثرة الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى بها ليستمر على طلب العلم وأن يزداد منه وإذا في قوله تعالى موضوع بالتدريج أن يزداد إلى العلم وأن يزداد إلى الحفظ أيضا وأن يكون دائما مما يتفوق في دين الله في عقائده وأحلامه كذلك الذي يجب طالب العلم يستمر في طلبه الاختصاص بالله فهذه العبادة هي غيرها في المكان إذا تخلص لله وجد وإذا تخلص لم يحقق أحد شيئا ولا خطوط النص والله في الحديث القدسي من عرف أحد الشرك فيه مع الغير والشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب عليك مما يتقرب به لا يملك إلا بوقت لم يرى حرف الجنة في رائحة الجنة فالإنسان لابد أن يعالج بالنية كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأعضاء بالنيات وإنما لكل ما هو فليس لك من عالم إلا ما فإنه عند الخير إبراهيم الله والتقرب منه سبحانه

ولو يجب أن يقع مصير رب العالمين الإنسان إذا ما قرأ شيء نشر إليه إلى ما قرأ عن التجارة من المال من الأز والغنى نشر عن التجارة ومن ذلك وحمل كل ما كسب الناس بشيء فإنه ينشر إليه خاصة إذا ذكر الله له والناس وما يحسب من أجل هذا يمنه إلى وطلب سير الأئمة وطلب الذل فإنه سيجد من الشر في طلبه الذل واستمراره إلى طلب الذل تأذى بمن طلب أولئك الذين تتوقف بهداهم الذين بعد توبته بهدي الأنبياء والصالحين مما نتق الله سبحانه وتعالى فحريم قلب منه أن على الجراح مستدرة بسير الأمة والأئمة في مطلب الليل من أجل البلاد وكيف يرتفع بطلبه ولقد نرد له من البشر كل ذلك يبين لك شدة الأمر يضعك الليل وأن تقوم بأداء المسافر إما على أداء وتعلمون أن الإنسان يقع بنفسه ويقع بغيره أنه يتأثر بين أمانته العملية أنه يتأثر ببعض الكبيرة فإذا ما رأى المسافر عملية ينظر عنه أو ينظر بغيره فإنه يتأثر ولذلك القربان خير لذلك اوصيك قبيلا بقراءه سير الامن بعض سير الامن عندها عله باذن الله ان شاء الله كذلك مما يعين على طلب العلم ان يكون لك رفيق اتقان ان ينمو لك رفيق اتقان النبي صلى الله عليه وسلم Yeah.

0: النفس بين هذين الاثنين، ولكن اذا لم يجد الامر ولم يعد فانه يذهب شيئا فشيئا حتى يصبح ذلك طالب العلم الذي كان يشار اليهم واذا بهم اصبح بدعوه المسلمين اهلا كثيرا وكثيرا من المسلمين. علينا ان نلتفت لهذا وان نعكس على اوقات الخير وان ندعي ان الذين يكفرون ويشركون بالمباركات فضلا عن امر المخلوق. فاحرصوا على ان تقدموا بالشهد من الوعظ المقدس. كما قال ابن نوح الدين لا اله الا الله شيء من مصلحه دينه. قيل له قال من الدين بها رب الجنة عن نفسه أو غيره، يعني رب الجنة عن نفسه فإذا أخص الدين واجتهدت وقالت لك هذه والدة قال سيد الإمام كان لنا الصديق صاحب مهمة فإن ذلك إن شاء الله تستدعي هذه من الأسباب. وقال ذلك بعد
1: كله يدعو إلى اتباع السنة.

النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآثار الكثيرة منها قول الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث قال إذا صح الحديث النبي أقل ما قال رحمه. وقال الإمام مسلم أبو حنيفة قال إذا جاء الحديث مخالفا للقول فاضرب بقطع أرض العبد. وقال الإمام مالك قال كل يقصد بطاقه ويترك أو يرد إلا صاحب هذا القول، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة يدعون إلى ذلك ويدعون ظهار نهاية ذلك في حديث كان في مسلم محمد بن الحسن ونحوه لا تنفس بقول ابن حديث إنما عليك أن تنفس الحديث. كذلك تنفس ظهار ابن مالك رحمه الله تنفس بقوله فالمسلم يخالف في مسائل. وكذلك تنفس الإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من يقرأ رحمه الله تتبنى هذا الشيء. وكذلك الإمام قال الأمور الثانية لا تملك أن يكون نقص، إنما هذا جاء نقص إلا أن تأثرين لدينا نقص. ووضع الأمور الثانية لا تملك أن يكون نقص، هذا قول الإمام وأن نفس الإمام المجتهد وأن ذلك وضعه من الله تعالى بين دم وبين المتابعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا نحرص على الدليل وعلى النص على الدليل أو السلام على السنة فإننا نتبعها. ومن يعني من أشهر الأقوال من الإمام أحمد رحمه الله كان يعرف عليه بما تعرف الإسلام وصحة ينهض بن أبي سفيان، أبي سفيان الثوري هذا الإمام العظيم الذي كان يسند به سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، هذا كان إمام كبير، كان هناك فن سبب قال له التقدير، لكن المكاتب شاء الله سبحانه وتعالى أن تنتهي، وتبقى هذه المنازل إنما بقي الأقوال الأئمة، بقي القول سبيان الحيلة، سبيان التقليد، الأوزاعي، جرير القطري وغيره، قد كان في هؤلاء المتبقين مذاهب، الأوزاعي انتشر في الأشياء، وكان منتشر في التدرس، وقبل ذلك يعني أن وبقي الأقوال الشافعي مثلا الإمام على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تبديلهم وتوقيرهم للأئمة من الصحابة والتابعين. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما ذهب منهم عبد الله بن قال يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء. أقول طارق رسول الله قال ليس أحد من ورد كثير الشافعي ومالك إنما من أقول قدر أقول قادر رسول الله وتقول من غارة يوشك أن تذهب عليكم إحدى عمس من هذه القريمة السلبيين صار عليها السلام رضي الله عنه عليها التابعين وأتباع التابعين وكان أتباع تلاميذه صار عليها التابعين وهي اليوم إلا نعم من يسير ويسمع ممن يطلب الدليل ويحرص على الدليل ولو كان من مذهبهم والدين وابن الحسن فإنه لكن أقسم بالتعص لمذهب من المذاهب. وهذا يجب التعص لمذهب من المذاهب يفوت على طالب الدليل تتمكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يتعص يضع هذه الأمور من باب أن النبي

0: لا بد من هذا التفصيل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول القلب وعمل القلب والافراق بينهما؟
0: قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وارادته. اعمال القلوب كثيره، الخوف والخشيه والرغبه والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة.
2: صلى الله عليه وسلم

0: إذا ما نسي فإيمان لك. فالله أعلم من يكون بيده يعني لذلك أكثر من الناس. هل هذا الرب بالضبط كما يكون بيده؟ فقالوا نعم. قال فصلى هذا نسي ركعتين عليه الصلاة والسلام تقدم وصف المكروه أكبر طبقتين ثم سلم ثم أكبر فسجد من تسليمه أفضل ثم كبر فسجد تسليمه أفضل ثم غطى أكبر ثم أكبر فسجد من تسليمه أفضل ثم غطى هذا يدل على أن إذا نسي وقتل أيضا يأتي إلى ربه لأن هذا السبب وقت عليه يعتبر لاغم أو إذا نسي وقتل كامل يأتي إلى ثم بعد ذلك يأتي بالنص أو يجب وقت النص بأن يسجد يسجد سجود السجود لكن هناك زيادة وما هي زيادة التسليم زيادة ما يقبل التسليم هذا ما يقول على ذلك نصيب ابن دقيق فكان السندين بعد ما لم بعد إذا هذا الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه
1: الله.
0: الذي لا يستطيع ان يثق به لكنه يجب ان يثق

أداء وشكل نفسه طبيعي أولا. قال الذي يخرج قد يبني عليه، يبني على الاستيقان ثم يسلم سدتين ظهر المسلم. إذا حكم الشك هو حكم النص، حكم الشك حكم النص. يقول السلوك قبل السد، يقول السلوك قبل السد. قال فإن كان صد خمسة شكاملا لا تصد، وإن كان صد تماما كانت قيمة للشيطان، كانت قيمة للشيطان لأن الشيطان ترك السلوك ولم يسلم وأمر بكل هذا بالسلوك أو قل سلم. قال ورد مسلم ورد أحمد من يكون من في الكوره في السبب والقاضي

إذا هذه الثقافة وسندات إلى هنا هي ما جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم فيها من الخطاب الأربع عشر سيدنا ومن الخطاب عندنا خمسة سيدنا يعني اختلف الأقوال في ذلك اختلف الأقوال في ذلك هي التي تقيم بها طبيعة وما كان البيت المفصل التي تقيم بها الست الثانية من الصور الحدث وما كان المفصل والمفصل من باب إلى الناس هذا يسمى المدرسة

0: La cual yo sabía estaba bien sabía
1: أو

لأنه فقط

يعني هذه بقى أسئلة وإلا فخلال 50 سنة تنمو الدين والتفصيل الذي تتعلق معه كثيرا، لكن الشيء يعني تفاهم تمام ببعض يقول مثلا يسلم إذا لم يكن لم فإنه يبني على اليقين على الأقل، ثم بعد ذلك يسلم قبل السلام، يسلم قبل السلام، فحكم ماذا؟ الذي أنقص شيئا، قلت الذي أنقص شيئا، لم يكتب، يقول إذا كان خالص، أنه يقول ذلك يسلم، هذا ليس هناك دليل، ليس هناك دليل عليه، لأن من يسلم فهو بالغ يسلم على كلامه، ولا يسلم لأسف ولا يفرح به، وفعلا

يكون في انطلاق الايمان ومسبح له هل يجب ان يكون فيه او يتم صلاه الفجر؟ فاذا البقيه يجلس فخلاص اتم الامر، اتم الامر حتى يجلس ولا يدرك، لكن عبد السبب الزياده يقول لك مثلا بين السكوت بعد التسليم. المفهوم يرد لا يتبع لأنها زيادة، إذا كان متيقن فإنه لا يتبع، إذا كان متيقن فإنه لا يتبع. وأما الإمام الذي يتابع قبل أن ننظر به أو ذلك، العلماء نفسك إذا قالوا إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه لم يقم في المقام إنما قام إلى الله منه، وتتبعه الطائفة فإنه لا يرد القول، لكن إذا تبعه الإمام فإنه يرد لقوله، فقال حتى ولكن ظن أن كلامه صحيح تبعه أي أنه يرد لقوله، يرد لقوله

0: وأقوال عظيمة. نعم.
1: قوله
0: عليه الصلاة والسلام أو لعدم العلم. قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحرم الحصاة والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا أهل لقبول الحق، فهل أن تبرأ لماذا لم يجعله الله أهلا لقبول الحق؟ أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لأمن من الناس كله جميعا؟
0: نعم. اللي بعده.

0: هذا سؤال ما هذا سؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: قال الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعالج القدر؟
0: نعم.
1: هل الندم يعالج القدر؟
0: الندم يعارض القدر. كيف الندم يعارض؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر ما يعارض القدر، بل هو ايمان بالقضاء والقدر، ويندم على افعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا، ونصحح ما كان منها خطأ، وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم.
1: كثيرا ما يجري على اسئله الناس صورهم فلان من الناس اشخاص الله، فما حكم هذه المقوله؟
0: نعم، اذا كان هذا الانسان فاسقا وعاصيا فهذا علامه على ان الله اشقاه، كما انه اذا كان صالحا وتقيا هذا علامه على أن الله أراد به خيرا، فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر، الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. قضية الشيخ
1: وفقكم الله، أنا ظالم بالمرحلة الثانوية وفي إحدى الموضوعات الأدبية الذي يدرسها يكون ساحر، فمن لم يكن قويا ذات قويا اداره قويا اراده قويا عظيما كان مسلما من غير مجتهد. وفي موضع اخر يقول وفي كل مجتمع وكل زمان ومكان يتساءل الانسان من اين جاء والى اين يذهب وكيف وجد، ويقول تختلف السبل الى الايمان بالله، وقد يصل الله اليه من الاخر وقول بالعاصفه وقول بالمراه، امن واليتكم بيان ان تصح هذه الاقوال لانها كانت مقاره يقول هي تغييرات ابديه مقاره.
0: هي
1: تغييرات ابديه.
0: لا، هذه تعبيرات كفريه ليست ابديه، كلام الاخير بالذات ما أدري من أين جيت ولا من وين رحت ولا

0: هذا يحد حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري من يجينا وندري وانحين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير، لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو
1: فمن لم يكن قويا الباب قويا الاراده قويا العزيمه كان مسلما من غير الاسلام،
0: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لايمانه بالله عز وجل، لكن اذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك واحب الى الله. اما ان يسلب الايمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم. الله والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخرهم، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. فالقدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم.
1: وإلى الشيخ رحمه الله، لماذا حقيقة الشرعية؟ لماذا
0: لا تعرفه بتاريخ رسول
1: عليه
0: الصلاة
1: والسلام في
0: جبريل
1: فقط؟ أم في هذا
0: رسول
1: هذا الدار؟
0: نعم،
1: عطل
0: السؤال
1: لبعض. وإلى الشيخ رحمه الله، معلوم أن الدعاء إلى هذا مثل يا رحمة الله الحميد، والسؤال هو أنه تبشر عليه هذا مع الأحاديث الواردة
0: في آياته عليه الصلاة والسلام بصفات الله مثل الله من يدعو بالإضافة من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل. فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعاذة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله تامات، الاستعاذة بك بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع. أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رحمنا الله تعالى فضل وإيمان وقول بالله وعلى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله، إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دين القيمة، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيما، فدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم.
1: قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. فجعل عباده الله تعالى واكرام الظن واكرام الصلاه وايتاء الزكاه كل امر ينجيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة أن لا إله إلا الله قول.
2: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من هذا الشريط.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: الدرس 14.
5: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح:

0: أي من الوعيد وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، وأنها من الشرك بالله، على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله: ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله، وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح

لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسب. قوله ومحياي، محياي أي كل ما أفعله في حياتي وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله، اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجه ها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد: ونسكي ذبحي، وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال

0: أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير:
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام. لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات

0: الآلية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة. لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة. لأن العبادة ما تعريفها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين، نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع، الذبح المحرم أنواع، كمن يذبح ذبحا غير شرعي، يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي.

0: يأتي مثلا إلى ظهر العنق، إلى ظهر إيش؟ العنق، ولم يقطع الوجهين. نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا أو نعم بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، ذبحا غير شرعي. حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر أو لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، والذي عندنا في الباب. من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، ذكر غير اسم الله عليها كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه. كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء.
0: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا، لعنهما إما أن يكون ماذا؟ مباشرا، يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره. واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثاً.

0: أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض، وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد من مضان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ طيب اقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال: ما معناه؟ يعني يذكره بيش؟ بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه

0: كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم: إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول. وضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مضان الرحمة، من مضان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
1: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم، اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت: هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وروى عن عبادة بن الصامت،
0: وروي عن
1: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
0: نعم. ثم شرح قوله من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح. والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي، ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله.

0: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان، لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان، الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح، من كلام الشارح، يريد أن يبين لك ما هما المانعان، ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. وضح؟ ثم عاد فقال قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء، وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا، أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام نعم من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره، ثم قال ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام. وضح؟ وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي

نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة. هذه نسبة إلى مرو الروذ، مرو الروذ، مرو الروذ، وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام. وضح؟ المروى الروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المر الروذي ما هو المر الروذي؟ المر الروذي قال: أصله من قرية يقال لها فالخار، من قرى مر الروذ. أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين، شرح المذهب ولخصه، إلى أن قال: وإليه ينسب، لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير، جلس بها دهرا طويلا، قال: إليه ينسب درب المروزي، مثل الشارع أو الطريق الذي في قطيعة الربيع، منطقة أو مناحية، هكذا قال من؟ الخطيب. في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال: أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال: شرح المذهب ولخصه، انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية. قال: إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع،

0: قال: صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف. لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة. قال: وحضره آلاف. فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة. قال: فجرت فتنة فطلبه كافور، وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي، كان واليا على مصر والشام، فطلبه كافور فاختفى، ثم أدخل إلى كافور فقال: أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب؟ فلا تظهره. وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة. انتهى. وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي، فكلاهما ماذا؟ سائغ فيما يظهر، وإن كان الأقرب المرو الروذي. المرو الروذي كما قاله من؟ ابن السمعاني رحمه الله تلميذه. نعم.
1: قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري: هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم. هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله: لعن الله من غير منار الأرض، بفتح الميم، علامات حدودها. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ورويا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء. انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان:

0: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله، وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
1: نعم. ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن في تأثير التعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى آخره. قال في آخره: رواه

أحمد رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية إلى آخره، قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي، والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا؟ يرفعه، هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث، محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة، لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. لذا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب، نعم، قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب، ودخل النار رجل في ذباب أي بسبب نفسها، وهو قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب.

بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش قرب؟ قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب، فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا ايش فيه؟ فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان امرا حقيرا وهو الذباب، فارادوا موافقته لهم، موافقته ايش لهم، ولو كان ايش ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه. صحيح، هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله، فبين لهم أنه لا ولن يقرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره.

0: أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا، وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يجاهد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ شيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: فضل. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: قالوا له قرب ولو ذبابا، مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا: الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه، إلا أنه حصل به المقصود وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
1: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه،
0: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
1: قوله وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.

نعم، في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ، وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء، فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل، أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. وضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه، وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياكم. هذا يسأل هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله، لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه، لا بأس بذلك. ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهبه المرء، ما وهب المرأة من نعمة الولد. هذا يسأل يقول في بلدنا عندما يرجع الحاج من الحج إلى البلد يضعون صفحة عنق الخروف على رجل الحاج ويذبحونه، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هذا فعل لا يجوز من جنس ما ذكرنا، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز. إنما إذا ما أراد هؤلاء أن يذبحوا شكرا لله على أنه عاد سليما يذبحون لله يشكرونه على أن أنعم عليه وأتم عليه النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم، أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمد، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفث عليه حديث ضعيف، الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى، أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخ

0: السودان، وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد. من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس، وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل، وحاضره الآن الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل

أمس حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق

بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ

العزيز بن باز رحمه الله والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ

والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصر لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه.

والوقاية من كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلشاد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن نوجه طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخير تحسين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبة

0: لك يا عبد الله أمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاربهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟

0: شرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الإسلام الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دامت النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان من خلق فلان حتى إذا قال من خلق الله فقل قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يبدأ، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطا وخط عليها خطوط، قال هذا سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الطرق، إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم أن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكش أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر

0: أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب العلم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله. ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع الساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟ الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول. الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله في العلم النافع الصحيح.
1: نكتفي بهذا.
0: تفضل.
2: هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال، ويقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية،
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا، هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العبادة والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر

0: خطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة وإطالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا، فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله، ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، هذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
0: فأعلمنا أحفظنا،
1: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمه.

0: الله على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
1: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم. هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يجب على العالم أن يبين للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا، يتحمل الوعيد المذكور في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسؤولية العلماء تابعة لمسؤولية الأنبياء، وليس المقصود من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس. العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. وحمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء لمن بحث عن الحق وأراد الحق. ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير

0: ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم خيرها في أولها، لأن وقت القرون المفضلة صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف، وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، ما يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها، بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن شرور، قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك، والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كلما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كلما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها. لها يتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، يزحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، تمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين

نحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره. لماذا لا نأخذ قال فلان وقال علان، قال قال، ما كلفنا بهذا، لخصه علماء الأمة بهذه الكلمات: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات. ما لنا نأخذ بيمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيفة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا تقاطعوا تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة. هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. هم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل فيه شر، الجدال ما يجدي شيئا. تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن: أن تؤمن بالله واليوم الآخر،

0: المسائل الدينية لا يجوز هذا. واضح الأمر، واضح جدا، ما في لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا نجا، وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة، من أحب، من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال، نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خليك معهم، تنجو معهم، الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام، لا يمكن جماعة إلا بإمام، جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة، إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر، ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور، المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام، هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين.

0: قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل خلك وحدك، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا، اعتزل الفتن، اعتزل الفتن، ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي ينازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة، يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين، فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمينه شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدأ لحاجة الناس إليه ولخطورته: من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه، هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا، شيء أهون من شيء، ما دام فيه أمير مؤمن فالزمه، ولو كرهت منه بعض التصرفات اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره من الأمير. كتاب خف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اصبر. نعم. من كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضرر أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك تموت على شعب

0: جاهلية ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكون يذرن شيئا أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن الثلاث أثابكم الله؟
0: يعني ما هي ثلاث معينة، الله أعلم، ما هي ثلاث معينة، لكن منهن ثلاث، من هذه الفتن ثلاث يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة وجبت طاعته. أما هذا جاء فيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءهم ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان، فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاة، أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية، إذا صلح صلح أمر المسلمين، فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام، قال الفضيل بن عياض ويروى هذا عن الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق، أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، هذول عندهم خروج من مذهب الخوارج، الذين لا يدعون للإمام هذول، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان، السلطان له مكانة وله شان يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه

0: يسبب الفوضى، يسبب سفك الدماء. يا إخوان احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد، حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة، لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم، أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو، أما النجزم نقول له هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذه قاعدة عند العلماء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك، يصبر، يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان أنه سبب ضر نزل به، هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن فهذه مسألة أخرى. الأول ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت، وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا أخواني وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا، الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به فهي قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك،

0: ما في شك إن اللي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه؟ وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث؟ وبماذا تنصحون؟
0: نعم، ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه؟ وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث؟ وبماذا؟
0: الله أعلم. أن نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، لا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: أنا ما أدري عن الحكام، علشان ما أدري عنهم. المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصى الطاعة، معه الحاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصى الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما غير الحاكم المسلم فينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، حسب الإمكان. تقول الله ما استطعتك، تقول الله ما استطعتك، درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: لا، أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي، خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم.
1: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقولون الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى

0: إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها.
1: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فلا يجوز هذا، النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
1: ولا في تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به. نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
1: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر. وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، أنه ما قصده الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم. فكيف بولي الأمر؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
1: الجماعة ما كان على الحق، ما هم الجماعة حق، الجماعة ما كان على الحق ولو كان واحد، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم. المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالمدار على ما عليه الشخص أو الجماعة، إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت، الوقت ما انتهى.
0: آخر سؤال.
1: نعم. أنا ما أدري الوقت.
0: لا، الوقت لسه ما انتهى. لسه ما انتهى الوقت.
1: بيني وبينكم الوقت. إذا انتهى خلاص.
0: جزاكم الله خير.
1: نعم.
0: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
1: يعني مباشرة، ما بدون واسطة، كلمه كفاحا يعني بدون واسطة، الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل.
2: نعم. الرحيم.
1: هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين.

0: أو إثنى أثنين ما تمسك لن تضلوا بعده ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع، السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، والمنسقين والداعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلح. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة، وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت له

أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني. ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياما، لكن حسبنا كما يقال، يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول الكلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية، حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها، ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره

من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، لهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله عن ابن منظور. يدل على هذا المعنى وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء في الأولى والثانية فلم تخبرها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى فأجابتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بقولها أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين، وقال لها عليه الصلاة والسلام وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، يقول لابنته فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، إلى أن قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة فإنه نعم السلف أنا لك، قال السلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك.

سنًا وفضلًا نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. هذا الباب ورد فيه أحاديث عدة، والآية التي مرت من سورة التوبة ما جاء من الأحاديث كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليه. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم وهو موافقته، أي ذلك المتقدم موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة. لهذا تجد عامة العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح، السلف الصالح ليخرج به السلف الصالح، السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أرد، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا بذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح، فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم
فيكم هذا الجمع المجتمع نحو من 6,000 ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم. ولهذا قال في ختم المناظرة فرجع من القوم 2,000 وقتل سائرهم على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزمني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت يريد أنه كان يشتم السلف أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول في أصول السنة؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شوف ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا ذكر مما ذكر. قال يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث

إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذا؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي، لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمت بالكسر وثمت بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف، يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المقرئ إبراهيم الجعبري رحمه الله من الزغر الكاملة لحافظ ابن حجر أن الجعبري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك، ليش تكتب هذا وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر، ماذا تقصد سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعبري بالفتح، بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح. إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية. المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في بيان معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على أن تدرك هذا. اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن أن حمزة بن المغيرة قال سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك فقال صدق ونصح، صدق ونصح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، سكوت عما عنه إيش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه؟

0: عددا من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة مبينا وجه استدلالنا على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه، قال كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا، إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة. من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما، ما تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

الثاني من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح؟ وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال: الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على نزول مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباط بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال: قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام القدامى رحمه الله حول الحديث: أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا؟ هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم: ما حكم الانتساب؟ قلتم: ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا، فالزم ذلك. إذا الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. كما قلنا يقيدون بالصالح: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله

في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني. يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. أن نقول في هذا الباب أكثر من أن تحصر حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعارها للسنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك، مما لا من أوجه خلقلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. يحفظ، يفهم، يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل ايش؟ أي يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري أن خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة، وبقوا فيه أياما، عاثوا فيه فسادا، استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين، حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين، كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية، كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله: وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا، جئته معتمرا، والله إن الأمر ليدمي الكلب. تعرف يدمي الكلب؟ آثار الرصاص والتدمير والخراب سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟

يقول من هموم وكأب أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور. الفرح بنعمة الله، نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الزهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به، وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح، المفهوم الصحيح للسلفية، فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال: وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل، فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء إيش؟ قصد، كما يقول السلفية للدعوة والقتال، السلفية العلمية. ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة. يلا. أرادوا عن قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة، ولكنهم متسلفون مدعون السلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وبعد النقطة الثالثة: معالم السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا: تحقيق التوحيد لله رب العالمين. ثانيا: تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالثا: لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنه من الأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك. رابعا: التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة. خامسا: الوسطية بين الغلو والجفاء. سادسا: الثبات على الحق. سابعا: الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين. ثامنا: نبذ الفرقة والاختلاف. تاسعا: الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه. عاشرا: العمل بالعلم.

هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجهال، وكان الوسط بين طرفي نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعذر بعضنا بعضا وإيش يقول؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بالسنة هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال: عضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج الوفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعالم إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين: العلم النافع

الإمام الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا، بدل أن يمشي إلى مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يجور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه:

0: ترجع لياته البغوي. إن الضلال لك حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خارقت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية يمتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا في صون المنصف كلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني، الإمام أبي المظفر، قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استأشر كرر
1: تمام لا باقي تمام.

الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة، يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق. كلمات النيرات مضيئات من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وقفوا مؤنجة، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله.

0: الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراعة القلب وداعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المرتب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده، لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الكرامية، مرة على مذهب كذا، يعني ما له طريقة ثابتة، ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن حكى ذلك كله وقال واضطرابه يقول: أما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظر بها من كان خبيرا بها، من كان إيش؟ خبيرا بها بأقواله التي تناقضها. ولهذا المتفلسف ولا الملحد أيا كان فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح، عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الرباني الحق التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعلم

يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض الكلام مكرر، لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت لأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ تلفين يحضرون كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن القيم ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب عرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوت في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم، ما يصلح هذا. فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فأما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان خلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال، فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملة الثقة. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن يلبي هذا أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد، الناس أفهامهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات في مادة يدرسها طلاب المرحلة الثانوية يصير أكبر من مستواه صحيح؟ لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقلك، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى
بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكر الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم كيف أخطأ؟ كيف لماذا أخطأ؟ فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدد حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة يعني في الحديث مع أن ظاهره السلام منها. طيب كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا واسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، طوبت طواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يقولون مثل الشيخ ربيع الله يمسك به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما يمكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب لا تعرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم متى تحضر ممكن؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلفي، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس فيه، المنهج منهج الرباني حق، تطبيقه لهذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا خطأ شفاقا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام لا، الإسلام بريء، الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلم إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف يتكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل

0: فصرت تجمع المتردية والنطيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله، هو قال أول الحاد الزيغ. نعم.
2: ما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن ان يتغير، وهل يمكن ان يطلع عليه الملائكه، وما حكم مرضاه ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فانه لا يتغير، والملائكه تطلع بامر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
2: قبل الشيخ
1: رحمه
2: الله،
1: هل
2: صفات الله سبحانه وتعالى خلق الله؟
1: أعوذ بالله، هذا كفر. صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم
1: في ترتيب
2: آيات الموعظة وكذا في ترتيب آيات الموعظة وكذا قوة الجمعة أو أثناء درس أن يستدل على هذا لقوله تعالى ورسل القرآن ترتيلا كما أن الترتيل اسم ناسك؟
1: هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتابها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل، هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف؟

0: نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظه الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أبشر ذلك عليه فأرجو توضيحا
0: طويلا. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: حفظكم
1: الله، أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن قبيلته ذكر في درس سابق من الحديث الذي رواه ابن عباس لم يشكر، فلقد يشكر من روايات بني إسرائيل.
0: لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بيأخذ من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، وإنما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي مراقبة دائمة، فأجدني إما غير متأكد من الإقرار أو غير قاطع في الصلاة، وأصلي براءة أحس بأن القرآن يخرج من قلوبهم ولو كانوا يقرؤون حق رسوله، فهل ترجع لأسباب ذلك
0: لا هو أعلم. كل الأمرين، كل الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. وإلى
1: الشيخ
0: أخبر
1: الله، هل بين المشيئتين والإرادتين عموم وخصوص؟
0: المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. قلت
1: الشيخ وفقكم الله، ما معنى الإرادة
0: بيد الله سبحانه؟ يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.
1: وإذا الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية في حكمته، وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
0: الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر.

0: والعاصي من المطيع والشقي من السعيد بحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء امتحان. نعم.
1: ما عرف ويلتكم بمثل هذه الطريقه من بعد الدعوه تغسل اعضاء النار على الارض والنار تلتهم فيها بتكثير الناس.
0: هذه تمثيليه، هذه تمثيليه، وهذا من الكلام في امور الغيب وتصوير امور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الابواب، ويعملوا، يعني ما عندك ايمان ولا عندك معرفه الا شيء تشوف ابواب مرسومه ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلاده الى هاي حد. ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله انزل رسومات ولا انزل ايات تتلى؟ هذه الحقيقة تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة بها ناس الحكوم والنار بها ناس يبكون فيهم سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى: وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط والحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى.

0: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في نبرأها، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد به الله ان يجعل صدره كريما حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه، ذات الاراده الكونيه. من اراد الله هدايته وقبوله للحق فانه يجعل فيه اهليه لذلك، لان يشرح صدره للاسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا

0: ذكر الله وحده اطمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى. لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق، لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم.
1: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بالإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق رواه مسلم.
0: لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر، ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة،

0: لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة السفر حتى يقولوا إن أنا غريب، ليس عليه علامة السفر وليس هو من أهل البلد، لذلك استغربه الصحابة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتها، وإنما تأتي صورة رجال أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذه عجيبة ذلك، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالقدر خيره وشره وعوذ به ورؤيته.
0: هذا ذكره المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره،

جميعا ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر فيصبر على المصائب ويعلم أن بقضاء الله وقدر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عن ذنوبه فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. الله العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. شاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعلها قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته سرا شكر عليها فكان

0: هذا ولا وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر أن يقيه شر القضاء والقدر وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره لا يجعله سببا لشقاوته يجعله سببا لسعادته. نعم.
1: ولا يجعل ضراء صاحب وقدر حجة لنا في شرع أوامره وامتثال نواهيه.
0: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه وإنما يقول هذا قضاء وقدر. هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم. فلا يحول اللوم على القضاء والقدر وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار فينسبها إلى القضاء والقدر لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره. فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه فيتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه. وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها. لو شاء تركها، لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر فيغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها بدل أن يقول هذه قضاء وقدر.

0: بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاته. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأنه لم يجبر أحدا على معصية.
0: نعم، لم يجبر.

نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالإكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمة يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا او اخطأ، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى لعدم توجه الخطاب اليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم

0: القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: فأنه لن يجب أحد على معصية ولا قرره إلا تطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
1: وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علم أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكان الله غفورا رحيما فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يقنطهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يقنطهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن ما استغفر ربه. نعم.
1: فدل على أن للعبد فعل وحسن ينزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن، هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم نزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فدل على أن العبد فعلا وحسنا يجزى على حسنه بالثواب وعلى تدبيره بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره.
0: فهي أفعالهم أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة فأنت مسؤول عن ذلك، ولا تسأل عن قضاء الله وقدر، والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، القضاء والقدر ما يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان، تعريف الايمان، الايمان في اللغة تصديق، الايمان في اللغة التصديق على امر مخبر.

عنه غائب على أمر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لأنه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، لأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها لبعض، يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن، زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة

فزادتهم رجسا إلى رجس، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وكلما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون. كلما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل. ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. دل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص.

ويصير إلى أضعف أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب هم للكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر، دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل وهي أصغر شيء. حبة خردل هو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب، فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار، فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وعندهم من إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب، على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. القول الثاني

0: قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبه ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. وما فعل ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية، لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة، وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
1: إذا كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز.

0: فلما لحظة الجهاد عندما حاجه موسى عليه السلام.
1: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا إرجاء بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف، أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. ما أدري من جاب الكلام هذا، ما الكلام النادي عنه، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعي. نعم. لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء

0: التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا. ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم. هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال. هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحرم الأصوات والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا عليهم قبول الحق، فهدي أن أكثر وأقول لماذا لم يجعلهم الله أعلم بقبول الحق؟ أليس خالق سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لأعلم من الناس كله جميعا؟
0: نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟
0: نعم.
1: هل الندم يعارض القدر؟
0: الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض؟ الندم مطلوب، إن الإنسان يندم على أفعاله السيئة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر. ما يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله. نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج.

وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر. الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. تعبيرات كفرية ليست أدبية، كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذا أحد حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين حين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم. قضاء والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات وقتل كثير من دعاة القدرية

0: لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان، معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم.
1: وإلى الشيخ رحمه الله، لماذا لا نعرفه بتاريخ رسول عليه الصلاة والسلام في جبريل فقط؟ أم في هذا
0: رسول هذا؟ نعم، عطل السؤال اللي بعده.
1: وإلى الشيخ رحمه الله، معلوم أن دعاء الصفة لا يجوز، مثل يا رحمة الله الأمين، والسؤال هو أنه تدل إلى عليه الأبد مع الأحاديث الواردة باستعادته عليه الصلاة والسلام بصفات الله، مثل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.
0: هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من التوسل، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعاذة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله تمات. الاستعادة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع، أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنا نقول بالإنسان وعلمه بالأرجاء وعظيم الجلال تجد بطاعة وينقص بالرجاء. قال الله تعالى: وما أعلموا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين قيما يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيما، فدل على

0: أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم.
1: قال الله تعالى:
0: وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
2: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة فيها الشريط.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: الدرس 14.
5: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد، وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله، على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير

الله أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيف، إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه، إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا، فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله: ومحياي. محياي أي كل ما أفعله في حياتي، وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي، كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي، محياي ومماتي لله. اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا، أن يسمي الشخص، أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو

0: الصبي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا؟ تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لا تنفعه هذه ماذا؟ التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد ونسكي ذبحي، وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب، ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك، وقال غيره ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام، لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر، قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة

والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح: وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع كمن يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، ولم يقطع الوجهين، نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل.